0: الو مفتاح.
1: اجي سان دونا رايوان. كيف كيف لا لي تشاي فاسورا كا ما لي فاسو تي امنا لي يرا لي لا تون لا وانا جي فاسا كوما سما ميتا كا بارتي كيلو مونيز
0: اوكي اري
1: سيلاري
0: تك فاري فكام لا زاو